0: لاستم كفا فيه.
1: ني فلواتيني دي ني ني فسورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنين يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زوا.

0: لاش تم كفافي
1: نيفان سيتام زونا فوماريت مولانا سونسان تينين نامبريستا افاتيه مينيستير زي اتسونيس مكاراكار زي تونغانيم لابانتانان زي نام فارير وي راتم بريستانا رو مكاتي تشمازو نيوناريو تينين نيس تشرارا ينيناي زاني نيفان سيرا فامياس فول تيمانات شرواريف ميوتو ناندالا نينو إزيان مياتو نياتيتي عايزة سانو فاندايشا نيانايشا مسايريشا ريتشوريو ريوني ماميلا فاتي مانارغا نانيان نوانا سو تشيستوني ستو تفتونا فاميزا تين تومبوزو مزنو فا تساواتا تينا يامبار ريو زانا سوفيرا سي ريسوفيرا تاول زي ريو ميس فاردي مانزانا كان ترايرا يافكو تين ساواتا مباتي تاكي ناي زانتو باتي ريو نامومبا ناي Aiza, le fanapina, eva tap, eva tu sem confinement zoa, panevo sembola, sana rayan de is, tem batukun tirevana, kaik san mumba, neve aiza, sema mil mademan zana, nenaya, newan and ruan, tetavan and ruan, nuan rapitu, tetavan and rapitu.

0: كلاس تم كفافي.
1: ما زابط دين سرنا لو راهن كو ريفنا نو بانو لا زابط سرنا دي تو كيرني سوتاس زين كم بملكاس زين تين مار با يو ما كريستيانا كو يسورنا كو نان نان نوراتر تبي سرنا زم بفام بفامينو فان دفيرنا وين نان نان نورات نان نوتارا دي تو كيرني سورنا دولة لو زين يام كذا tete mama tata bolana momba ny fisarana
2: falalampomba lo le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misao.